مصر بس ليش حلف اخر مرة راح نيك دوخت مصر دواوين خالد دواوين خالد دواوين خالد كنت مانيك بس بطل